يؤجج حقد مجنون يتفجر ذهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر ولهيب الشوق يؤجج حقد مجنون يتفجر ذهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر يا جند الله ألا هيا مبوق قد عذر من أنذر مبوق قد عذر من أنذر

الشوق يؤجده حقد مجنون يتفجر لهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر ولهيب الشوق يؤجده حقد مجنون يتفجر لهب النيران على الأقصى يا قلب المؤمن هل تبصر يا جند الله إلها يا هبو قد أعذر من أندر هبو قد أعذر من أندر يا جند الله ألا هيا الأولى مذبنتها بغي الغاصب يطأ الأقدام.